0: نبغيك لا تعد جسمي وحوالي. عيت نساعد فيك واش ديما تشطن لي بالي. ديك النقزة فيك كيف ترجف نشكي العالي. عمل ميزان وسوا عمل ميزان وسوا. عمل ميزان وسوا بحديتين نهيك بكيتني من داخل الجوا واليوم نبكيك. يا قلبي تستاهل الكوا يا ظالم كويك. شكيتك لا بغيت تسوا عيب الله عليك. الله الله قلبي وعلاش المحبة تخبيها الداخل. ما نفع طلبة ولا نفعني صاحبي تقاتل.
1: ايش يا ليلي
0: لا قلم لا كتبة ولا نعيد بس

صبر يا لو كانت سوا عييت نصبر فيك واللي مثلي خاطرك وداك يعذرني فيك يا قلبي تستاهل كوا أضل منك ويك شاكيتك لا بغيت تستوى عيب.